0: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال قالوا يا رسول الله آو الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Some people asked Allah's messenger, whose Islam is the best? i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.

نسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالقدر.

0: وكل كانوا ظالمين.
1: جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے.
2: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن. اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم.
3: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز. This is Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: رشتہ نیٹ ورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹ ورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11th of July بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 بجے تک کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں. آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش. رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
10: Oh, Hillary,
11: I was going to use newspaper display advertising.
12: But
11: it costs £10 per inch.
12: And that's too expensive.
11: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
12: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
13: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:00.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
15: الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض رواه مسلم وكذلك البخاري ومالك والترمذي.
4: Hadith 24. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, If Allah has loved a servant of his, he calls Jibreel, on whom be peace, and says, I love so and so, therefore love him. He said, So Jibreel loves him. Then he calls out in heaven, saying, Allah loves so and so, therefore love him. And the inhabitants of heaven love him. He said, Then acceptance is established for him on earth. And if Allah has abhorred a servant of his, he calls Jibreel and says, I abhor so and so, therefore abhor him. So Jibreel abhors him. Then he calls out to the inhabitants of heaven, Allah abhors so and so, therefore abhor him. He said, So they abhor him. And abhorrence is established for him on earth. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, Malik and At-Tirmidhi.
15: اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم كل المسلمين في فلسطين اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وآمن روعاتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم ثبت قلوبهم وقوي أبدانهم اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد كربهم فرجا ومن بعد كربهم فرجا اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومطلوبون فانتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تلقي منهم أحدا اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم اكف المسلمين شرورهم اللهم اكف المسلمين شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد إلهنا قد مس المسلمين الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين اللهم فاجعل لهم من كل هم فرجا اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين

رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة.

أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد

لك الحمد أنت شافيتنا، لك الحمد أنت رزقتنا، لك الحمد إن عذبتنا، لك الحمد إن رحمتنا، لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا، لك الحمد كل

عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وأسعدنا بتقوى ومتعنا برؤيا واجمعنا بنبيك ومصطفى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقوى ومتعنا برؤيا واجمعنا مع نبيك ومصطفى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، أمدهم

أحيي قوة الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب. ألف بين قلوبهم، حنن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، اللهم اجعلهم رحمة

أبناء وشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احميهم من المسكرات.

0: Hello, Assalamu Alaikum. It's Rosie Butt from Butt's Solicitors. Please keep listening on Inspire FM on 105.1 FM.
1: الحديث الثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه رواه البخاري ومالك وفي رواية لمسلم توضح معنى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: Say to those who do not believe, do whatever you can, we shall do our part.
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ
0: And wait you, we too shall wait.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

والجماعة. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع.

0: صالحا متقبلا ويقينا صادقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Hi, my name is Linda.
2: My name is Cal.
3: My name is Clarice.
4: My name is Annika.
5: My name is Ellis.
6: My name is Janine.
7: My name is Hannah.
8: My name is Saba.
9: My name is Atif.
10: My name is Sharon. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
11: الحديث السابع والعشرون عن مسروق قال سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

أسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Learn more about Islam in your community. Continue listening to Inspire FM.
2: سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولا

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم.